إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.